0: ayay ka shakinayaan mar arintan markii dambe maxay gaari qaaliyadii gaari xataa sababtoo qaaliyada naftigooda ugu xaqiiq ka yimaadaan xar sharci aqaanta loo iradan umbaa un qaaliya noqdo qaaliga ma noqdo meelo waxa jirta libano barad ogaaday yar yar oo magistrate iyo meelaha qaar kood uusan ruuxan u baahnaayn takhasus dheer inuu sharciga ku leeyahay oo loogu talagalay inuu ruuxani cadaalad u noqdo dhaxdhaxaad inuu yahay baa xoog la saari laakiin maxkamaddu markii kor u kacdo oo sida hadda Australia oo kale ama Victoria County Court iyo High Court iyo meelaha markii la dhaho waa dad sharciga ku takhasusay khibrad dheerna u leh shakhsiyadoodana lagu kalsoon yahay inna habayrate wax shaki uusan ku jirin khaaynimo iyo been sheeg iyo inuusan ku jirin iskaba joji in ay dad ay dawladda hoosta kala shaqeeyaan marka arintii hadii la ogolaado in looyaradii ay dadkii ay matalayeen ay hadana basaasaan kali uun ma aha inay wixii macnaha khald u yahay oo ruuxi ay khayaameene waxay burburineysa kalsoonida shacabku uu ku qabo nidaamka sadaraadeed ba marka waxa la ogolayn oo haduu ruux waxa ku dhaqaaqo la ceebayn lala yaabi saaxiibadiisa oo dhan ay goynhayaan oo la dhahayo waxa tahay ruuxun baa tahay nidaamkii baad ku ciyaartay laakiin dadku waa inay ogaadaan sharci darro ma aho
1: keiska kaliya u banaan waxa weeye kaliya inuu macnaha keiskaas inuu qaadin
0: ha waxyaalaha ay sameeyaan waxaa ka mid ahaa markay u furan wax waxaa jirta aad ay dadka looyarada ama dadka professionalka ay u jecel yihiin in lagu ogaado inay ethical yihiin wax la dhaho af-soomaaliyana ku haboon ma garanayo ruux shaqsi akhlaaq le macnaha ama shaqsi mabda' leh mabda' inuu yahay umala ethic ruux mabda' leh inuu yahay oo mabda'a uu u taagan yahay iyo waxa uu u joogo aan ma taqaana meel kaga dhacaynin marka markuu arko haduu ruuxu yar baan kuu sheegay bar looyaran la shaqeeyay libaano waxyaalaha ay xoogga saaraan waxaa ka mid aha wuxuu dhihi sida aad rabto inaan kuu matalo ee waxan aad su-aashan ka leedahay ruuxan baad ka soo qaadishay waxaasaad xadday waxaasaad samaysay maxaad ka leedahay buu dhihi mooyeene wixii dhacay ii sheeg ma dhahaan horta bal waxay isku dayahayaan inay ku dhahaan wixii dhacanihay ii sheegin ani waxaad ii sheegtaa wax aad rabto oo kale ha hadduu marka ay dhacdo wuxuuna isku dayay aniga ma raba inaan ogaado wixii dhacay inuu ku dhaho kale haddii marka ay dhacdo inuu yidhaahdo warnoo dhegayso wixii waan sameeyey hadduu dhaho looyarada ethicalka aha mabda'a leh waxay dhahayaan dhegayso meel xunbaad haddii gelisay marba haddaad wixii ii sheegtay waa igu adag tahay inaan ku difaaco oon dhaho dembiga ninkan ma uusan gelin sidii loogu talagalay siyaala waxaa jirta yaroo la fahmiy oo yar la jiifiyaana bannaanah waxaad maqlaysaa markaad maxkamadaha tagto dhegeysato libaano looyarada wuxuu dhihi waxaa la igu amray ama instructed buu dhihi ruux matalayo has instructed me ayaa igu amray inaan saa dhaho ama wuxuu yidhi wuxuu igu amray waxaay waxaa ma samaynin buu yidhi ama wuxuu igu amray waxaay waxaas ma jiro yuu dhihi taasoo macnaha laga arkay inuu leeyahay anugu inaan aaminsanahay shardi ma aho marka si yaroo isticmaali karaan way jirtaa laakiinse inuu arintii si daba u difaaco oo weliba yidhaahdo uu dhaho anigu ruuxan dembiga inuu sagelin baan aaminsanahay marba hadduuba ku yidhi waan galay way ku adkaanaysaa taasoo kale marka wuxuu sameeya ruux dhihanio dhegeyso xaalad xun baad igelisay arintan sidii aad adiga u baahnayd ee saxda ahayd ee kugu filan kuuma difaaci karo arinta marka waan ka baxayaa niyow raadso ruux kale hadduu doono xataa waan ku tilmaami oo ruux iyo ruux kale u tag waana inaad markasna laga yaabo haduu kugu dadaalo inuu ku dhaho ha u sheegin arrintana gelin haddaad rabto inaan waxaan lagugu difaaco oo lagu waxeeyo wixii aday kuu taallaa laakiinse dadkana ku dhihin waxa waan sameeyaa dad sameey way adkaanaysaa marka inta waxaan rabaa sharciga libaano beri dhowtaan ogaada beri waxaan dadkeenu waxay inta badan moodaan looyaradu waxay u joogaan inay taban been sheegaan inay beenaala yihiin mana aho badankood kuwa beenaala way jiraan dadka gelin oo lacagta un danaynaya oo wax walba say doonaan iyo sidaad rabto arinta ay ku xirsiya ku xisiinaya laakiinse intooda badan ma aho xagga sharciguna ogow dadku waxay u baahan inay ogaadaan sharciga by low looyarku wuxuu ka socdaa maxkamadda waxaa la dhahaa titleka looyarada hadda Australia kale aan joogno waa officer of the court macnaheedu waxaa weeye waa shaqaale maxkamadda haddaba hadduu ogaado wax dhab aha uu ogaado maxkamaddu ku qasbi mayso oo dhihi mayso inuu khalad u dhacay hadduu ogaado ku qasbi mayso oo maadaama la diidan yahay inuu nidaamkii burburo ma ku qasbayso laakiinse sharciyan wuxuu sharcigu leeyahay haddaad ogaato khalad in la galay waa inaad sheegta wey
1: macnaha qoladu difaacayay haddii khalad galeen
0: haa هدول قرتو ها شرعيا هدي روحي ودفاع هي وشكت أو يرا ونحن نكن كسر روح على الدليل هدول روح وين الدليل هدول كلها شرعيا وحواجب كوها إنه شجعوا يرا نكن ساسي يجري نكن وين الدليل يجري
1: لكن دفاع مو مش وجوجي هدول قريو
0: ها
1: شو أيضا أنا بيتكلم معه
0: هذه هذه تاسوية ده إنه يكفر هاي مركز سمياء وكان هاي سمياء ولي أنا هدان لإسور سنين أول ويدينين وحيلا وحاجة ترى أد عجيب أهل ليبيا ولو طب الجبضة قيل يلا متاعي أصير مركب أنت بدن رجع مبدأ على ويكب حينا رنتا لكن إذا سنو حسوا استاج حاجة شرعية مركب الله فيري ما دام أن أنا قال لي إيمان هذا أنت روح صادر من بولس كنت أنت كوار هلان أما محكمة ده كوار هشة لاير أول يرا هبل نيجي نقول لما حقودي في حيوان دلي مركب ويكو أذكر إنه ما يرنه وكو قصبين إنه الشجاعي روا وما يرنه لكن إذا وحوس ما ينون أنا قاعد أنا مر لي سور هذين أن لي ويدينين أن محكمة لي ويدينين ما بكتش واب هيو ما مش حمل شيء هاي لا وحقو قصب هاي ما شرتو وحن أوجا هاي وأنا رموي وحقو قصب هاي ما شرتو وحقو أكتابين على شكتو برجع سأقول حوله وكب عرنتي أقرب حد الله أنا حولين نو كومنت صعب تطلب أحد محيط أنا حولين أرمك كلام ودر أقرب حي بوليه ها حدي مركا الربعين وحلا قريبه وأرنتو الحما تو ليبانو سيد هذا الناقة ببولس كو استعمالين أو ضد بلا أنا لو حري لقى يابا إني محكمة دو أما سيستم كو أما بولس كو إني كو قصبان كسو قاد أرين باق عن تكب حدي حساسي وي وحان اللي أغادي إن الوح أكتهي وحي أبضن واسور تقل إن لقو قصب أو لقو لهو شرعي قضب كنوع عاسي نوع عاسي وحولي روح كتتكاس الله سيمانتي معنا تتكاس الله سيمانتي هذا واحد دنبيها
1: أغادي قبل اللي يرد محي سميسي ودتكي
0: وحي سميسي دي وحي بقو أهيد با وحل لهو بساس يبي بوليس كو أهيد
1: وانا وحي وحيد
0: لور بينو أهيد ها
1: لور بو
0: أهيد ها لور بو أهيد ها بساس كين بوليس واحد مركز أرنتي مركا عبار مركي سعوتي با صوبحتي ee faaqid marka aad la soo wixay yadii maxkamad la saaray yadii baa la bumulay shay laysan keedii baa laga kansalay wax shay ka dheer bay noqotay nin baba ku baxsaday nin martaqana yaa oo ku xabis ku jiray oo aan u malayn inuu aha cimri oo kale inuu aha ayaan soo istaayo buxuu yiri cadaalad ma aanan helin marka soo xalali maxaad ku dayay ruuxi aan aaminay martaqana lawyerka ima talahay yaa u shaqeyn hayba dawladda نظام كان وحال لها وكوس كان أذوقي بنيي هدي شكي ير أتسوق لي سواح واحد خلط بالوجو حكومي أما الوجو هيستا هدات خلط إنه لعي السد أنا بها أجر هذا لكن السكان أت كانتو وحال جوسيني the benefit of the doubt أنا وحوي أنتي لعقاب لها روح أن دم بجلين وحنسيدين الروح لغيا من دم بجلي تصل لها the benefit of the doubt ها هذا إسقابته روح أن دم بجوا وجلي يمو سجلين intii uu ruux aan dambi gelin la ciqaabi lahaa waxa laga doorbidi ruux dambi gale in la siidaayo waana arrin runtii aad u fiican weeye dadkeenu aad ugu baraarugsano marka arinta marka waxaan ugu jeedaa waxa weeye arintan ma taqaana criminal underworld waxaan ku keenay waxa ay boolisku warar badan bay ogaan karaan oo xataa telefoon si badan bay waxyeelo ogaadaan laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay maxay maxkamad la hor imaan karaan hadii ka soo qaad oo mid u sheego way dhici kartaa mid saaxiibkoodu iyaga la shaqeeyaa ka duubay codki oo ninkii oo sheeganayo qiranay waxa sameeynaa booliskii buu ola imid hadii aan duubida loo soo marin wadadii loogu talagalay boolisku wuu og yahay waxyaalaha kale bay isticmaali karaan waxay laga yaabaa inay dabina kala dhigaan iyagoo og waxa soo socdiyo waxa dhici doona ka soo qaad waxay ogaadeen in inuu meel heble tagi doono inuu asagoo qori wato inuu doonayo nin inuu dilo waxyaalahaas way u isticmaali karaan oo marka ay dhahaan oo ku qabarnay adoo qori wato ku aragnay laakiin si ma dhihi karaan maxkamad lama hor imaan karaan ninkan cod baa laga duubay oo asagoo waxay waxa xageerka keenteen baa la dhihi wixii odhana meelaha loo joogo bulugta la geliyay marka waxaan uga jeeda waxa weeye underworld-ku noocaas ay u shaqeeyaan waxa iyagii isma sheegayaan oo mid hadduu xataa og yahay inay qolo kale rabaan inay dilaan oo u hanjabeen oo u aaminsan yihiin inay dilahayaan looga ma yaabo weligii booliska u sheegi maayo ma dhahayo
1: ninkaasi arrintaas way soo laalaabtay hadda Melbourne weliba waxay noqotay kalaabyadii iyo meelihii sigaarka lagu gadayay dukaamo qaarkood in la gubo dadka qaarkood la laayo marka de Melbourne waxa noqotay bad meeshii de
0: hani oo Melbourne waa runta waxaad muddo inay kaga horeyso horta goolka kale u dhawda xagga nambarka iyo tirada iyo waa New South Wales Sydney marka niyo inay xagga kaga horeyso mooj waa arin u baahan laakiin waxaad muddo aan de ma inteena baan maqla amaan Melbourne inteena maqnaay underworld ka Sydney amuu naga yiraa dad ban yahay
1: waa hagaag
0: horta bariyadna bariyad oo tuwala sheegay mar waa maqla hayeen يا وحد عري نن مت كم إذا ضد كي كوي دجالنا هي أيا وحال لوجت لوجت دلي أصقع مال كبد لوعيار هاي أو عيال كيسية فاميلي كيسية شو قال الدلي بكسب حنا صوستها ميري بقى وحيلين رين ثاني وارن لا يابل الما سو اللي شو قال الدلي عيال كيسو اللي شو قال حير كي معناها خلاطات كي وصيح بكسب حنا وردد واحد دلي هي دد واحد دلي هي وروحنا كوكا قصينا هي حال لونها هي عيال بأكتس جد لين معايتها. مركب ماشي بحكي قصة بعيس الليبان وحتى ميريوه هي السيستم كحتى نفتيسه ودون هي إنه قيب كقاطو. سيار أنت أتليس اللوير حكميه. يا وحال ليه ورون أجنه دات حن حن إن تهينه. بل وحيالها قارقادنا هقدر سنينا.
1: أديت.
0: ها مركز ولي ميري بشيء حتى هو بولس كي وحلا يدرك الله يسا أرنتن وارن أدي أدلوا مرودو أرن مناسبة ما هو ريال مال أي شغل باي سكودلين مال هواين سكودلين تك تحدي سكو ويرين بالبيه مركز محب كدري مسا ماشى كذا صباح يسا سيجنال ورا بالله دراهيا ورواد حنتهين واد أجن دات حن حن إن تهينه لكن حمنتهين حتى وحبوب كدرين هاي وحلا صهرة أوكله oo waxyaalaha noocaas ah ka soo xalo tusaya in arintaas ku xumaantahay fulinimadtahay saqajaanimadtahay in aad waliba dad ciyaal ah oo dhalinyaro ah
1: ama isbalansado meel isla xigo isla balamo meel
0: ha sid dadban bay u leeyeen ha sid ma dhahayaan taas oo ma dhigra sid dadban bay u leeyeen ha ama meelihiin mid markuu ogey waana xeer waxaana saa loo si dhahaya ayaga naftigooda waa xeer ay ogyihiin weey oo dhahayo ninki waranagu nin baanahay أنا كرة تعلم هي لكن أنت أنا سوي حق جرين عيال كي يجي إيوه حاس كي يجي إيوه والد كي إيوه إيوه ضد كام ما حاس تها سوي حق جرين حتى قوة هذا سوي حق جرين سقوة يقول ترى إلى شقين هي ها ساسو هي غير إياه للأجي هوي مركب تيبة مركب بيرس كسي حتشين يعني أوليين وربان مرت أنت أنت أيارين هي أنا كيرين مركب أنت أصلا ليبان ويدنا صغير كعيسى مقالة ملبون هذا ميو موتش مية ديب هذا نقبل لابنا عيسى وحوي ربريجا ينقلنا markaas ayaan soo noqonaynaa waxaan kaga hadlaynaa arrimaha xagga dibadda ayaan u gudbaynaa iyo Donald Trump arrimaha maxaa cusub arintan Donald Trump wuxuu iska noqday ba weerar kale iska socota weeyo ba waa maxaa la jiray xirfad kale iska socota weeyo mise xanab meel li jiray oo kale iska socota weeyo dhageysi waxaan